العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

كل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلنت أحزاب الحكومة بدعم من حزب ديمقراطي السويد عن مقترح قانوني جديد لمكافحة الجريمة المنظمة، يجعل مجرد الانتماء إلى العصابات الإجرامية جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. وأوضح رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن الحكومة ستحيل مسودة التشريع الجديد إلى مجلس التدقيق القانوني لتجريم أي شكل من المشاركة أو النشاط داخل الشبكات الإجرامية، مستفيدة من التعديلات الدستورية المقترحة بهذا الشأن. ويتطلب هذا التحرك تعديلا في الدستور السويدي قبل إقراره نهائي، ما يعني إمكانية اعتماده رسميا بعد الانتخابات المقبلة، حيث تطمح الحكومة لدخول القانون حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل. على جانب آخر، قلل رئيس الوزراء أولف كريسترسون من حجم الخلافات الداخلية بين أحزاب الحكومة، معتبرا أن الوضع ليس بالخطورة التي يبدو عليها في وسائل الإعلام. وجاءت تصريحات كريسترسون تعقيبا على نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت تقاربا كبيرا وتقلصا لفارق الصدارة بين كتلة المعارضة وأحزاب اليمين. وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع حرارة السجالات السياسية يعد أمرا طبيعيا قبيل الانتخابات، مؤكدا أن اختلاف الأولويات بين الأحزاب المتحالفة لا يمنعها من تجاوز تبايناتها والتوصل لاتفاقات مشتركة في النهاية. في خبر ملفت، كشف تحقيق صحفي موسع عن تورط عشرات الشركات الخاصة المتعاقدة مع مكتب العمل السويدي في مساعدة بعض الرجال على فرض رقابة صارمة على زوجاتهم لمنعهم من الاندماج في سوق العمل. وأظهر التحقيق الذي اعتمد على تسجيلات سرية موافقة 33 مكتبا لدعم العاطلين عن العمل من أصل 72 على شروط غير قانونية طرحها صحفي انتحل صفة زوج، حيث تعهد القائمون على تلك المكاتب بإخفاء غياب الزوجة عن الأنشطة أو سفرها للخارج، وإعفائها من البحث عن وظيفة ومنعها من الاختلاط بالرجال. كما وثق الصحفيون أيضا استعداد أكثر من نصف المكاتب التي تم اختيارها لتسهيل عمليات احتيال أخرى كالتستر على العمل بالأسود للمسجلين لديها، مما يمثل خرقا صارما لقواعد مكتب العمل الذي يدفع مليارات الكرونات سنويا لهذه الشركات. إلى جانب آخر، تتجه الحكومة لمنع الشركات والجهات من خارج قارة أوروبا من تأسيس أو إدارة المدارس المستقلة في البلاد. وتخشى الحكومة من استغلال جهات خارجية لهذه المدارس للتأثير على عقول الطلاب أو تمرير أجندات أجنبية داخل المجتمع، خاصة مع صعوبة معرفة من يقف فعليا وراء تمويل بعض المدارس الحالية. وكلفت الحكومة لجنة خاصة لوضع قوانين صارمة تنظم هذا القطاع على أن تكون المقترحات الجديدة جاهزة في موعد أقصاه شهر سبتمبر من عام 2027. ختام الموجز، تراجع التأييد الشعبي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ليستقر عند 25.8%، ما أدى إلى تقليص فارق الصدارة لصالح كتلة المعارضة. وسجل حزب الليبراليين في المقابل تقدما ملحوظا ليرتفع نسبة مؤيديه إلى 3.3%، محققا بذلك أعلى مستويات الدعم الشعبي منذ تولي سيمونا مهمسون زعامة الحزب. كما أظهرت الأرقام توزع النسب بين باقي الأحزاب بشكل متقارب، حيث نال حزب ديمقراطي السويد 20.7%، تلاه المحافظين ب 17.2%، فيما تقاربت أصوات أحزاب اليسار والوسط والبيئة عند متوسط 8% لكل منهما. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: وبعدنا على الوعد مع مجموعة من أجمل وأحدث الأغاني العربية رح ترافقكم لمدة ساعة كاملة. لا تروح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل.

للحجز والتواصل على الرقم 07-09-08-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsonbeek.se. مع مطار سونبيك ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 07-027-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: Alisot.
1: Oh yeah.
2: Commercial.
0: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت أحزاب الحكومة بدعم من حزب ديمقراطي السويد عن مقترح قانوني جديد لمكافحة الجريمة المنظمة يجعل مجرد الانتماء إلى العصابات الإجرامية جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. وأوضح رئيس الوزراء يولف كريسترسون أن الحكومة ستحيل مسودة التشريع الجديد إلى مجلس التدقيق القانوني لتجريم أي شكل من المشاركة أو النشاط داخل الشبكات الإجرامية مستفيدة من التعديلات الدستورية المقترحة بهذا الشأن. ويتطلب هذا التحرك تعديلا في الدستور السويدي قبل إقراره نهائيا، ما يعني إمكانية اعتماده رسميا بعد الانتخابات المقبلة، حيث تطمح الحكومة لدخول القانون حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل. على جانب آخر، علقت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون على التراجع الكبير لحزبها في استطلاعات الرأي الأخيرة، وصفة هذه النتائج بأنها جرس إنذار للناخبين. اعتبرت أندرسون أن تقليص الفارق بين الكتل السياسية يعني أن المنافسة ستكون شديدة التقارب، داعية السويديين إلى إدراك حقيقة هذا الوضع والاختيار بوضوح قبل التوجه لصناديق الاقتراع. كما وضعت زعيمة المعارضة الناخبين أمام خيارين حاسمين، إما خيار حكومة تخضع لسيطرة ونفوذ حزب ديمقراطي السويد أو حكومة تحت قيادتها، مشددة على أن الطريق الوحيد لضمان وصولها لرئاسة الوزراء هو التصويت المباشر للحزب الاشتراكي الديمقراطي. أما على صعيد الحوادث، فقد أعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجل سويدي في المغرب مطلوب دوليا للاشتباه بتورطه في جرائم خطيرة تتعلق بالمخدرات والأسلحة وانتمائه لشبكة إجرامية تنشط في غرب السويد. وأوضحت الشرطة أن توقيف المشتبه به جاء ثمرة تعاون أمني مشترك مع السلطات المغربية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة أفراد الجريمة المنظمة السويدية الفارين إلى الخارج. جنوب البلاد، طوقت الشرطة باحة إحدى المدارس في مدينة مالبو وأبقت الطلاب داخل الفصول كإجراء احترازي وقت الظهيرة إثر الاشتباه بوجود جسم خطير في المكان. وأعلنت الشرطة بعد وقت قصير زوال الخطر، موضحة أن الجسم المشبوه لم يكن سوى كرة حديدية مغلفة بورق الألمنيوم. كما أكدت الأجهزة الأمنية انتفاء أي شبهة جنائية عن الحادثة، ما دفعها لإنهاء حالة الاستنفار وسحب دولياتها من الموقع. في خبر ملفت، كشف تحقيق صحفي موسع عن تورط عشرات الشركات الخاصة المتعاقدة مع مكتب العمل السويدي في مساعدة بعض الرجال على فرض رقابة صارمة على زوجاتهم لمنعهن من الاندماج في سوق العمل. وأظهر التحقيق الذي اعتمد على تسجيلات سرية موافقة 33 مكتبا لدعم العاطلين عن العمل من أصل 72 على شروط غير قانونية طرحها صحفي انتحل صفة زوج، حيث تعهد القائمون على تلك المكاتب بإخفاء غياب الزوجة عن الأنشطة أو سفرها للخارج وإعفائها من البحث عن وظيفة ومنعها من الاختلاط بالرجال. كما وثق الصحفيون أيضا استعداد أكثر من نصف المكاتب التي تم اختبارها لتسهيل عمليات احتيال أخرى كالتستر على العمل بالأسود للمسجلين لديها، مما يمثل خرقا صارما لقواعد مكتب العمل. من جانبها، اعتبرت المديرة العامة لمكتب العمل أن هذه التجاوزات تشكل تحديا جديا للمجتمع وتهديدا لنظام الثقة في السويد. ختام الموجز، تتجه الحكومة لمنع الشركات والجهات من خارج قارة أوروبا من تأسيس أو إدارة المدارس المستقلة في البلاد. وتخشى الحكومة من استغلال جهات خارجية لهذه المدارس للتأثير في عقول الطلاب أو تمرير أجندات أجنبية داخل المجتمع، خاصة مع صعوبة معرفة من يقف فعليا وراء تمويل بعض المدارس الحالية. وكلفت الحكومة لجنة خاصة لوضع قوانين صارمة تنظم هذا القطاع على أن تكون المقترحات الجديدة جاهزة في موعد أقصاه شهر سبتمبر من عام 2027. نلقاكم على رأس الساعة القادمة، دمتم بأمان الله.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Let's get this started.
5: Okay.
6: راديو يلا.
7: We're bringing it back.
8: Here I am, that I feel that rhythm.
9: راديو يلا معك على طول وين ما كنت.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجل سويدي في المغرب مطلوب دوليا للاشتباه بتورطه في جرائم خطيرة تتعلق بالمخدرات والأسلحة وانتمائه لشبكة إجرامية تنشط في غرب السويد. وأوضحت الشرطة أن توقيف المشتبه به جاء ثمرة تعاون أمني مشترك مع السلطات المغربية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة أفراد الجريمة المنظمة السويدية الفارين إلى الخارج. على جانب آخر، كشف تحقيق صحفي موسع عن تورط عشرات الشركات الخاصة المتعاقدة مع مكتب العمل في مساعدة بعض الرجال على فرض رقابة صارمة على زوجاتهم لمنعهن من الاندماج في سوق العمل. وأظهر التحقيق الذي اعتمد على تسجيلات سرية موافقة 33 مكتبا لدعم العاطلين عن العمل من أصل 72 على شروط غير قانونية طرحها صحفي انتحل صفة زوج، حيث تعهد القائمون على المكاتب بإخفاء غياب الزوجة عن الأنشطة أو سفرها للخارج وإعفائها من البحث عن وظيفة ومنعها من الاختلاط بالرجال. كما وثق الصحفيون أيضا استعداد أكثر من نصف المكاتب التي تم اختبارها لتسهيل عمليات احتيال أخرى كالتستر على العمل بالأسود للمسجلين لديها، مما يمثل خرقا صارما لقواعد مكتب العمل. في شأن آخر، تتجه الحكومة لمنع الشركات والجهات من خارج قارة أوروبا من تأسيس أو إدارة المدارس المستقلة في البلاد، وتخشى الحكومة من استغلال جهات خارجية لهذه المدارس للتأثير على عقول الطلاب أو تمرير أجندات أجنبية داخل المجتمع، خاصة مع صعوبة معرفة من يقف فعليا وراء تمويل بعض المدارس الحالية. كما كلفت الحكومة لجنة خاصة لوضع قوانين صارمة تنظم هذا القطاع على أن تكون المقترحات الجديدة جاهزة في موعد أقصاه شهر سبتمبر من عام 2027. في خبر آخر، أعلنت أحزاب الحكومة بدعم من حزب ديمقراطي السويد عن مقترح قانوني جديد لمكافحة الجريمة المنظمة يجعل مجرد الانتماء إلى العصابات الإجرامية جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. وأوضح رئيس الوزراء يولف كريسترسون أن الحكومة ستحيل مسودة التشريع الجديد إلى مجلس التدقيق القانوني لتجريم أي شكل من المشاركة أو النشاط داخل الشبكات الإجرامية، مستفيدة من التعديلات الدستورية المقترحة بهذا الشأن. ختام الموجز، علق زعيمة الحزب الاشتراكي ماجدالينا أندرسون على التراجع الكبير لحزبها في استطلاعات الرأي الأخيرة، وصفة هذه النتائج بأنها جرس إنذار للناخبين. اعتبرت أندرسون أن تقليص الفارق بين الكتل السياسية يعني أن المنافسة ستكون شديدة التقارب، داعية السويديين إلى إدراك حقيقة هذا الوضع والاختيار بوضوح قبل التوجه لصناديق الاختراع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيج ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيج ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-0177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيج ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SPS Flytt och Städ är bästa lösningen.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرات أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: راديو يلا،
5: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
4: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجل سويدي في المغرب مطلوب دوليا للاشتباه بتورطه في جرائم خطيرة تتعلق بالمخدرات والأسلحة وانتمائه لشبكة إجرامية تنشط في غرب السويد. وأوضحت الشرطة أن توقيف المشتبه به جاء ثمرة تعاون أمني مشترك مع السلطات المغربية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة أفراد الجريمة المنظمة السويدية الفارين إلى الخارج. على جانب آخر، كشف تحقيق صحفي موسع عن تورط عشرات الشركات الخاصة المتعاقدة مع مكتب العمل في مساعدة بعض الرجال على فرض رقابة صارمة على زوجها.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.